0: شكاو وصحاب شكاوي كثروا ومحين ربعة كبروا ومحين الطاكسي
1: تغبروا
0: خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا الخرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضرة غير خرجنا من الصغر غابة الغابة الخضرة شبعنا القاع الحمرة بقى الابيض تفصل كفن وكلها 100 ألف مقبرة اللي فهموا ما كاش
1: واحد
0: عندكم في الراب واش